شون شرير اشكواس كيتين مساله تقولك تشتقيو تقولوا لي كنت انا خوي بس لخش ملي بو لخش كقالش ملي بو خوليو لليتشيا 2026 وكانك تشتالس لي قاتون وكولك سليخون كمال تشيش قشت السنكي دي قاك انخيل سشكبا لي بوك تسيبالاتينا ان راديو اوتانكاخ لابوس دل بويبل شيابشكوش لي قا إغليسيا مرخ شيابشكوش لي بيكارياتو أبوستوليكو ربتين وكانك تشانشال قاتون وكاستيك انخيلين لاين لي قوا ريليكيو آمن تشان لي قوا خصوص وكانك نكتاونا خويبس قوانكو وكانك شاكومون بيل قلقني قنما قدقصير شكبا لاخ اتشار ري لقات يواما ليش كولوك تروتش شخوني لك اقريرو لنا لاخ نوصو عريتش تنك منتوش لقا منكين سايتو لخين تو قريت لقتش بارتو كيش شقا بكين ترو لي لوك لاخ الا كاين اش قاسقتين نو قير باش منساخي بديخا كمون مكوان منكا تسكي ماخون تسكا كيلي بيت سليخون كبال نقا كيه كوي سايتو لي بديخا كمون لي توقف شق شقا بنكيس اسكوالي فرقوينسي 106.9 FM yo chulak sale khun kabala tok barku kon kes tok barku na ulak takal shvet eu manak lish li se lish takal shmet eu li radio tok bar na ulak tok bar khola ulak sale khun kabal mantesh kamin kin nak ket un tok nak sale chol kana ka kwa kas kitin mantios li kabin kin so bai bayak chikolung Brian Antonin se chola kicho kaikwe kwa Marcos Mantios se kacho al Brian se chola chola kicho kumon aranchi sek kwa lik George Kabinkir Guerita, hola Guerita, buenos días Mantios Kilpal, Mantios Kabinkir Yo se haré chaso ten, yo que es chaco kumon amno compartir de ka transmisión Reynak ka torsi li TikTok chilish Mantios se haré, yo que es chaco kabinkir to karanza lejun kabal na kakechi nantajinak saile chol Hola, ¿qué tal? Buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos ya con ustedes al programa Pan de Vida. Recuerde que hoy es jueves eucarístico. Hoy celebramos, hoy recordamos que Jesús, que hizo Jesús el día jueves, hoy se entregó a nosotros con toda su vida. Gracias por su fina sintonía. Vamos a escuchar, ya son las hoy jueves 30 de julio del año 2026. Ya son las 5:20. Vamos a escuchar otro bonito canto. También le bicha en Shakumon, que se anda este terraje de bich. Y lo chakya. Con este bichang o que anda.

Pantios li kabinkil, si tu kes chakil balsa shkaba li plataforma, shpekela bich pau y pantios chakil balsa ni kanta kanam kachin nakhtin chashkaba. Gracias hermano, muy amable, bendición. Ma, canastian, kakangel, nakwanko, arindani, saludos desde el store Izabal, mantios chakil balsa, mantios dani, seich, olejil, chaklen, dani, tio chakilon, aran, el store Izabal. Hola, seco, la que haya jonido. Hola, Chantanacho. Mantios Kilbal, bendiciones, Sakul. Sakul. Mantios Kilbal, Mantios Shere, Yogesh Kilbal. Complázame, Li Alberza Chenok. Aquí, Santa Cruz, Belice, Rigoberto Pop. Okay, Sikbal, Li Alberza Chenok. Mantios Kilbal, Mantios Kabinkil, Tojaranza, Lejun Kabal. Li Alberza Chenok, Chandi Comón. وقش إن السكبال اللي على البحث أشنق متقطعه أنا إن كان قطعه اللي على البحث أشنق بحرتك بيشكوت ما تشي قابين كيل نكاكيت شنوم تخنق زيلج أول إيش الجوجش شي قابين كيل شرولي خنق أموكا إن سايل شولخيل توخران سالي خنق بالا تخبرنا ولك لي بوكت سيبالا تين رالي او تانكا بانتيو شيري كومون بانتيو شيري قاسبي تين يوكيش شقا بينكي اني جي كوان شيش بيتش اني جي تقن بانتيو شقا ريغوبرتو جو شقا ميجيل سانتا كروس بليكسي بانتيو شقيل بالاران سيج ولخيل شقا اكوى بانتيو شناق نوكوا كول توخاران سلاحون كابان אני צ'יק יש לך כמון, אני צ'יק שישנה